نرجع لكم برنامجنا هلا، وما بدي استفيد فرجيكم انه مثل نغمه هون هلا، انه ما بعرف شو هي، خلي هيلين تشرح لنا عنها. شي قال اسمها ديد تشيغيدو، حنسمعكم اياها هلا.